0: Şimdi bu sadece bir tarih mi takvim yapraklarında, yoksa bugün hala daha devam eden bir süreçten mi bahsediyoruz?
1: عندما تقال النكبة هي بالنسبة للفلسطينيين عبارة عن تاريخ فقط أم عبارة عن مرحلة مستمرة إلى الآن؟
2: النكبة هي مستمرة، بدأت ولم تنتهي، ولا زالت النكبة مستمرة، بل وازدادت الآن خطورة، وازداد حجم الإجرام فيها. فلا يمكن أن يقال بأن الهولوكوست كان وقد انتهى. الهولوكوست الذي حصل لفئة من البشر ولا زالوا يعانون، والكل يتذكر الهولوكوست والجرائم التي حصلت فيه، ولكن النكبة الفلسطينية كثير من الذين حضروا الهولوكوست لا يريدون لأحد على الإطلاق أن يتذكر أن النكبة هي هولوكوست، هي نسخة عنه، وأنها أيضا النكبة قد حلت بشعب سامي، فنحن ساميين أيضا، وبالتالي لا يمكن أن تصبح جزء من التاريخ وينطوي ويتغلق الملفات، بل إن النكبة دماء سائلة حتى هذه الساعة. الفرق بين الهولوكوست أن البشرية لم تستطع تصوير التفاصيل، لكن النكبة الحالية الفلسطينية مصورة ومنقولة في وسائل الإعلام، والإعلاميون هم الأبطال الذين ينقلونها، وبالتالي يقتلون واحد تلو الآخر، ينقلون النكبة لكل البشرية التي تتفرج على هذه النكبة التي هي لا زالت مستمرة.
1: Aslında evet, nekbe hala devam ediyor. Hiç bitmedi. Başladı ama bitmek bilmedi bir türlü. Ve o nekbenin etkileri gitgide daha fazla artıyor. Daha fazla tehlikeler artıyor. Şunu kimse diyemez. Holokost bitti diyemez. Çünkü Holokost'a şahit edenler bugün ve işte zamanında nekbeye şahitlik ettiler. Holokost'un bir kopyası olarak tabiri caizse nekbe. Şunu biz diyemeyiz. Nekbe tarihte kalmış, tıkanmış bir süreç olarak nitelendiremeyiz. Çünkü nekbe hala devam ediyor. Nekbe aslında cereyan eden ve sürekli akan kanlardan ibarettir aslında. Nekbe hala devam ediyor. Holokost olduğu gibi. Ama şöyle bir şey var. Holokost zamanında hiç kimse onu kayıtlara geçiremedi. Hiç kimse onun videolarını alamadı. Ama bugün görüyoruz ki devam eden Nekbe'nin canlı yayınlarını izliyoruz. Onu aktaranlar, gazeteciler gerçek kahramanlardır onlar. Ve gerçek kahramanlar oldukları için gazeteciler öldürülüyorlar, katlediliyorlar.
0: Nekbe sürecinde yüzlerce köyün, yüzlerce şehrin boşaltıldığına şahit olduk. Bir şehri boşalttığınızda, orayı insanlardan soyutladığınızda aslında ölmeden önce ölümü de yaşatmış oluyorsunuz. Siz bir şehir plancısı olarak baktığınızda konuya, mekanın bu şekilde cebren, istila ile, işgal ile el değiştirmesi, Filistin'e maliyeti, Filistin'e bedeli, topluma yansıması ne olmuştur?
1: أنتم تعرفوا أن في 48 في أثناء النكبة هناك مدن وقرى كثيرة تم إخلاؤها فأنتم كمخطط المدن ما رأيكم في تغيير المدن جبريا واستيلاء عليها بشكل جبري وما هو تأثيره على المجتمع؟
2: تأثيرها على المجتمع بالغ الخطورة وقد ترك جرحا داميا في قلوب المهجرين الذين يعيشون في مخيمات لا تصلح لحياة البشر على الإطلاق، هي مآسي، ينتظرون منذ 77 عام لحق العودة ولا ينسون أبدا، جيلا بعد جيل يتوارثون التاريخ والجغرافيا ويعرفونها. ونحن كمخططين مدن وثقنا 450 مدينة وقرية تم إخلاءها وتدميرها، 450 يعني حضارة إنسانية بكاملها أزيلت أمام البلدوزرات ودمرت، وبالتالي لا يمكن أن تنسى لأنها وثقت في دوكيمنت، يعني في أرشيف، وهذا الأرشيف يعني الكل يشهد فيه في العالم. ثم أننا عندنا أطلس في فلسطين، هذا قام بتأليفه فريق العودة بقيادة الدكتور سلمان أبو ستة، ونحن في جامعة بيرزيت قمنا بنفس العمل، وثقنا هذه القرى والمدن التي أزيلت لأننا نؤمن إيمانا قطعيا أننا عائدون يوما من الأيام عائدون، يستحيل أن ننسى القرى والمدن التي تم تدميرها وإزالتها، لكن نعرف أماكنها، نعرف المالكين لها، وبدأنا عمل مجسمات معمارية للمدن ونضع فيها بيتا بيتا نور

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.